رئيس وزراء جورجيا إيراك الكوبوخيتز قام اليوم بزيارة رسمية إلى جمهورية طاجيكستان، وكان في استقبال الضيف الكريم في مطار دوشنبه الدولي رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر سلطودا وعدد من المسؤولين، واحتفال بزيارة رسمية لرئيس وزراء جورجيا إيراك الكوبوخيتز. زينت ساحة مطار دوشنبه الدولي بأعلام دولتين طاجيكستان وجورجيا، وفرشت سجادة حمراء، واصطف جنود الحرس الشرفي لترحيب الضيف الكريم، وبعد عزف نشيدين الوطنيين للبلدين تعرف رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسولزودة ورئيس وزراء جورجيا إيراك الكوبوخيتز على الوفود الرسمية من كلا البلدين. زار رئيس الوزراء الجورجي إيراك الكوبوخيتز ساحة الصداقة في دوشنبه خلال زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان، ووضع إكليلا من الزهور على نصب المؤسس الدولة الطاجيكية إسماعيل السموني، ورافق إيراك الكوبوخيتز في مراسم فضل إكليل الزهور النائب الأول لرئيس الوزراء حكيم خليلزادة وعدد من المسؤولين. في 18 يونيو عقم معرض التجارة والاستثمار الدولي سوق 2026 في خوجان، وشاركت في أكثر من 200 شركة صناعية من منطقة سوق، حيث عرضت منتجاتها مبارزة إنجازاتها الإنتاجية وفرص التصديرية. وحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات وهيئات الجمهورية وسفراء دول أجنبية ورجال أعمال والمستثمرين ووفد رسمية من روسيا وبيلاروسيا والصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. وصرح رئيس منطقة السود رجب أحمد زودا بأنه بفعل الدعم المتواصل من فخامة الرئيس طاجيكستان إمام علي الرحمن تنفذ إجراءات فعالة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الدولي. ويوجد في المنطقة سود أكثر من 1300 منشأة صناعية تنتج ما يزيد من 250 منتجا. يتوسع التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، ويتزايد حجم صادرات المنتجات الصناعية والزراعية عاما بعد عام. وقد عرضت على المشاركين في المعرض فرص الاستثمار وإمكانات القطاعين الصناعي والزراعي في منطقة السون، واطلع الضيوف على المنتجات التي تصنعها شركات المنطقة وأشادوا بجودتها وتنوعها. في 18 يونيو التقى نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان إدبي قلاندار مع سيرزير رومين الممثل الخاص لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سويسرا للحوار وبناء الثقة. وفقا لوزارة خارجية جمهورية طاجيكستان، تبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي الملحة، كما تم التركيز بشكل خاص على قضايا أمن الحدود وحماية البيئة والتعاون في مجال الموارد المائية باعتبارها عوامل مهمة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وأكد الطرفان رغبتهما في تعزيز التعاون وأعرب عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في 18 يونيو عقد مؤتمر دولي حول تعزيز العلاقات الثقافية وتطوير الصناعات الإبداعية في مدينة سان بطرسبورغ روسيا الاتحادية، حيث شارك رئيس وزراء طاجيكستان قاهر رسولزودة وألقى كلمة فيه. ناقش المؤتمر الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الدولي في مجال العلاقات الثقافية، مع التركيز بشكل خاص على قضايا صون التراث التاريخي المشترك وتعزيز العلاقات الإنسانية وتوسيع الحوار بين الدول وتدبير آليات حديثة للتعاون. وأشار رئيس الوزراء خلال كلمة إلى أن بلدانا تتحدى بقيم مشتركة وتاريخ مشترك واحترام متبادل وتقدير لتقاليد بعضها البعض، كما أشير إلى أن المجتمع الدولي يدرك اليوم بشكل متزايد أن الثقافة والفن ليس مجرد عناصرين من عناصر الحياة الروحية، بل هما أيضا وسيلة
لتحقيق تنمية الاقتصادية المستدامة والتماسك الاجتماعي. ولذلك فإن تعزيز علاقاتنا في إطار رابطة الدول المستقلة بات مهمة بالغة الأهمية. وأكد قريرس الجودة أن طاجيكستان تولي اهتماما خاصا لصون الثقافة الوطنية وتطويرها، وأن القطاع الثقافي في بلادنا يشهد فترة نموا سريع. وقد ذكر أن طاجيكستان لطالما كانت داعمة للتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، وتولي أهمية قصوى للعلاقات البودية وحسن الجوار مع دول أخرى، وهي على استعداد دائم لتبادل الثقافي. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أراضي طاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعون الأكرم، من دوشنبي إذاعة أبازي الطاجيك الآن نقدمكم شرحا تحت عنوان تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد. تغطي طاجكستان الحديثة اليوم مراحل تطور الاقتصاد الرقمي، وهو أمر مهم للغاية لتنمية الدولة والأمة والمؤسسات والمنظمات والأسر. ومن المراحل الحديثة الاقتصاد الرقمي، والذي ورد ذكره في رسالة مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن إلى المجلس العالي لجمهورية طاجكستان، يساهم رأس المال البشري كمحرك قوي للنهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي يجب على العلوم المحلية الحديثة أن تحشد الشباب بشكل أكبر للدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع المبتكرة والبحث في القضايا الاقتصادية الرقمية. يدير الوضع الحالي لجمهورية طاجكستان تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك طرق ضمان أمنها، ينبغي استخدامه بشكل شامل في جميع الاتجاهات. وترتبط تكنولوجيا الجديدة وخاصة الذكاء الاصطناعي حتما بتغييرات كبيرة في سوق العمل بما في ذلك خفض الوظائف من بعض المجالات وخلق فرص جديدة في المجالات الأخرى على مستوى الدولة. طاجكستان باعتبارها موضوعا كاملا للاقتصاد العالمي، تشمل هذه العمليات تشكيل قطاع الاقتصاد المعلومات بما في ذلك الاقتصاد الرقمي. ينبغي تنفيذ عدة مراحل ومشاريع لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد في ظروف اليوم في مجالات الاقتصاد الريفي والخدمات الاجتماعية واستخدام الموارد المعلومات مع توفير التعليمات وأنواع الخدمات الإلكترونية من الضروري تعريفها وإدخالها. تنظم الدولة تطوير الاقتصاد الرقمي وسوق التقنيات الرقمية بما في ذلك المؤسسات والشركات الخاصة والمجمعات التكنولوجية ومراكز الخدمات، وتجذب المستثمرين الأجانب وتهيئ الظروف لهم. تكييف تطوير البنية التحتية الحديثة للاتصالات في الظروف الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وتطوير خدمات الشبكات، وينبغي إدخال تطوير خدمات الاتصالات الحديثة، إدخال الخدمات الإلكترونية الحديثة في إدارة الدولة والقطاعات الاقتصادية. وبمساعدة الاقتصاد الرقمي ينبغي تطوير المبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية وتموين الأسواق، قطاع الإنترنت الوطني، تنظيم وسائل الأعلام، المحتوى الرقمي والمواد، المواد التقنية والاقتصادية من خلال التطوير والمقترحات، تدريب وتحسين الموظفين الموثوق بهم وإعداد الموظفين حتى بداية المشاريع. في هذا الاتجاه يتم تأسيس خدمات التجارة الإلكترونية، السلع الإلكترونية على نطاق واسع في مجال الأعمال التجارية. وفي الوقت نفسه يتم تدفق الأموال عبر الوسائل الإلكترونية التي أصبحت العامل أكثر أهمية في التجارة الإلكترونية. لا يقتصر إنشاء الاقتصاد الرقمي على الأعمال التجارية فحسب، بل إنه ممكن أيضا في المجالات المعنية الجيش والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين وما إلى ذلك. خلال تطور الاقتصاد الرقمي يمكن ملاحظة عدة جوانب ومزايا إيجابية، وهي توفير الوقت، توفير المال، الاختيار، القدرة التنافسية، الوصول إلى المعلومات الإلكترونية حول السلع والمنتجات، الشفافية، المراقبة وغيرها. يتطور الاقتصاد الرقمي في جمهورية طاجكستان، وأحد هذه الاقتصادات هو الملكية الفكرية. تلعب الملكية الفكرية دورا رئيسيا في الاقتصاد الرقمي، فمن ناحية يقوم المبدعون بإعداد برامجهم
الإلكترونية الخاصة وتقديمها للجمهور، من ناحية أخرى فإن المنافسة في هذا المجال تتزايد. يتيح استخدام التكنولوجيا الرقمية إمكانية التواصل البشري بسهولة في أي مكان وزمان، وفي هذه العملية يتم توفير تكاليف الاتصالات، ثم من خلال التقنيات يتم تسليم الأموال اللازمة وخاصة المهاجرين إلى أسرهم. ينبغي القول أنه من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد لا تحتاج فيزات التنمية الاقتصادية والتجارة والتكنولوجيات الجديدة فحسب، بل أيضا الوزارات والهياكل الأخرى والأشخاص المسؤولين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين إلى تعزيزها تنفيذها في أقرب وقت ممكن. تهدف جهود حكومة البلاد إلى زيادة الجودة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وكلف زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في 26 ديسمبر 2019 في رسالة تالية إلى المجلس العالي مسؤول القطاع بإعداد بحلول نهائية عام 2020 البرنامج متوسط المدى لتنمية الاقتصاد الرقمي في جمهورية طاجكستان للأعوام 2021 إلى 2025 على أساس مفهوم الاقتصاد الرقمي وتقديمه إلى حكومة البلاد. ونذكركم أن الاقتصاد الرقمي يعني تهيئة الظروف المواتية لتنمية المجتمع المعلومات وإدخال التقنيات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين نوعية حياة السكان على أساس استخدام التقنيات الرقمية. وهو اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وخاصة التبادل الإلكتروني باستخدام شبكة الإنترنت، ولهذا يعتبر تطور تكنولوجيا المعلومات من أهم العوامل الأداء الفعال لاقتصاد الوطني. وفي الظروف الحالية يعتبر تطور سلس لهذا المجال في غاية الأهمية، وقد أثبتت التجارب العالمية أن حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأجنبية تتراوح من 12 إلى 36%، ولها اتجاه متزايد في المستقبل. أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تسريع التنمية الاقتصادية لجمهورية طاجكستان هو تطوير التقنيات الرقمية. يعد تطوير التقنيات الرقمية في طاجكستان أمرا مهما لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وسيكون التحول إلى الاقتصاد الرقمي مفيدا لطاجكستان ليس لنا فقط بل لجميع البلدان بطرق عديدة، ويهدف على وجه الخصوص إلى تسريع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة الإنتاجية العمل وزيادة القدرة التنافسية والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني. وقد أشار مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في رسالته السنوية إلى المجلس الأعلى، في الظروف الحالية يعتبر تطوير التقنيات الرقمية الشرط الرئيسي من أجل القدرة التنافسية الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة تم إدخال عمليات الاقتصاد الرقمي في طاجكستان. في الواقع ليس من قبل الصدفة أن يولي رئيس الدولة اهتماما خاصا لتطوير مجالات التعليم والعلوم والصناعة، لأن تجربة دول العالم المتقدمة تظهر أنها حققت إنجازات كبيرة من خلال اعتماد على التعليم والعلوم والصناعة، فضلا عن التحول إلى التقنيات الرقمية والحكومة الإلكترونية والعلاقات الدولية، مما استقر مكانتها ودورها على الساحة الدولية. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أفاز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

أيها المستمعون الأكارم، ألا أن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. تم في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2025 في طاجيكستان الاحتفال بذكرى 1160 لميلاد الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. وقد أقيمت هذه المناسبة استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات والذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجيكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجيكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب الطاجيكي منذ القدم أمة صانعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمع كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن، فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدمه على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب. وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم. وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفقا لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجيكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن 17 استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي: عرض المواد أولا، ثم الأدوات، وأخيرا العمليات الكيميائية مع الشرح. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد. فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى 3 أصناف: معدنية ونباتية
وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر، فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره، غير أنه بلغ من الشهرة ومكانه في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر 4 أطباء في العالم. وقد وردت في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي لم يكن الطب موجودا فأوجده سقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وكان الطب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على 2 من مؤلفات زكريا الرازي، وهما الطب الروحاني والسيرة الفلسفية واسم معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياة والعفة والرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب. وتعد هاتان مؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشء والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن الدراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها أن تبرز بصورة أوضح إسهاماته ودوره، ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك، بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة راديو الطاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

مستمعونا الأعزاء، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان أهمية المعرفة والحكمة في شاهنامة لأبو القاسم الفردوسي.

من المعروف أن شاهنامة لأبو القاسم الفردوسي أصبحت لغة النوادية والتجمعات بعد وفاة هذا الكاتب الفريد الناطق بالفارسية. وفي أراضي حوض ثقافة الشعب الإيراني وجدت شاهنامة طريقها إلى مناطق مختلفة وأثرت في أدب العالم، كما انتشرت بين الشعوب والأمم غير إيرانية وروت بعض قصص الشاهنامة في خطابهم على سبيل المثال بين الشعوب التركية والأرمنية والجورجية. وفي القرن الحادي عشر وبداية القرن العشرين كانت الشاهنامة مشهورة جدا بين الشعوب التاجيكي. كان هناك أفراد محددون مارسوا التحدث قراءة الشاهنامة في مدن بخارا وسمرقان وخوجان وكلاب وسراوشان وحصار ومناطق أخرى، وحتى في منازل ونوادي خاصة كانوا يلجؤون إلى الشاهنامة مع كتب أخرى. كانت الشاهنامة وروايات قصص الشاهنامة شائعة جدا بين التاجيك آسيا الوسطى. العلماء والعباقرة ليسوا فريدين فحسب، بل هم فخر للبشرية حتى لو ولد في أمة وأخرى. لقد جذبت حياة الحكيم أبو القاسم الفردوسي والنشاط الإبداعي انتباه العالم منذ حياته وحتى الآن، ولهذا سبب تنتشر أعماله الثمينة في مختلف البلدان العالم.

يعود حكيم أبو القاسم الفردوسي أحد أعظم خطباء والشعراء في الأدب التاجيكي. قال فخامة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن عن القيمة الدائمة لكتاب الشاهنامة لفردوسي: الشاهنامة ليس مجرد كتاب حرب وشجاعة وبطولة وأسطورة، وهي موعظة فريدة وكتاب أخلاق ودليل لتعليم حسن الخلق والأخلاق والأخلاق الإنسانية الحميدة. واليوم ترجمت الشاهنامة لأبو القاسم الفردوسي إلى مختلف لغات العالم، الأمر الذي استقط باهتمام المؤرخين واللغويين وخبراء الأدب في العالم. الشاهنامة هي ملحمة الوطنية لشعب الآريا، كتبها الحكيم أبو القاسم الفردوسي في الأعوام 970 إلى 1005 لمدة 30 إلى 35 سنة. واليوم يتم التعرف على هذه التحفة الفنية في معظم دول العالم. المعرفة والحكمة هما مصدر معرفة الإنسان لذاته. لقد استطاعت البشرية من خلال المعرفة والحكمة أن تخلق لنفسها حياة كريمة على مر القرون. ولهذا السبب بذل العلماء والشعراء في الماضي جهودا لتثقيف وإيقاظ عقول الناس، ومن خلال كتابتهم الفريدة أرشد البشرية نحو التعلم. بالانتقال إلى تاريخ الأدب الغني للشعب التاجيكي، لا يمكن العثور على شاعر لم يدفع مقابل المعرفة. يعتبر حكيم فردوسي الطوسي أحد ألمع العلماء في العلوم والأدب التاجيكي الفارسي منذ 1000 عام، ويبدي أبو القاسم الفردوسي أهمية خاصة لاكتساب العلم والمعرفة.

ويتناول هذا الموضوع في جميع قصص الشاهنامات تقريبا، وفي قسم المقدمة من عملي من بين أقسام أخرى يضع قسم خطابي في مدح الحكمة ويهتم بتوضيح هذه النقطة. إن تقديم المؤلف لهذه المقالة ليس بدون السبب، فهو يغطي الأفكار الرئيسية للعمل، ويعتقد الشاعر أن الإنسان الحكيم قوي، ويعرب عن أن سمعة الإنسانية ومكانتها تعتمدان بشكل كبير على المعرفة، ولذلك فإن التوجه إلى هذه النقطة يشجع على الجهل وعلى العكس يدينه، فيؤكد أن اسم صاحب العلم سيبقى خالدا إلى الأبد. الشخصية المركزية أو الشخصية الرئيسية في شونوما التي تعطي لمحة من الفرح في الجزء الثاني من العمل هو رستم، وفي العمل لا يعود هذا البطل مجرد مثال بارز للإنسان القوي والشجاع والمقاتل والمحارب الفريد من نوعه، بل أيضا كشخصية مسلح بجوهرة المعرفة، ويعز فردوسي السبب لانتصار رستم على علمه. يعتبر الشاعر ضرورة المعرفة والحكمة مهمة للجميع، وعلى وجه الخصوص فهو أكثر أهمية بالنسبة للملوك، لأن المملكة تحكمها المعرفة وليس الثروة، كما يرى أن الجهل هو سبب تدمير الدولة. ولتعزيز هذه الفكرة يذكر فشل الملوك الأقوياء مثل كوا وضحاك، ويعتبر تراجع حكومتهم بسبب اقتراحهم إلى الحكمة. يبدي الشاعر اهتماما خاصا بتصوير الملوك التاريخيين أولا وقبل كل شيء على حكمتهم.

وفي رسالة بهروم إلى الملك الهندي شانغول أشار إلى القيمة العالية للعلم والحكمة في حماية الناس من كل أنواع الشرور والمصائب، مؤكدا على ضرورة للملوك. وهكذا يمكن رؤية مكانة ومكانة المعرفة في جميع أنحاء الشونما كمثال يتمنى المؤلف للإنسانية. وبالنظر إلى هذا والعديد من الأفكار الأخرى لهذه التحفة الفنية، قال مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس جمهورية طاجكستان يمالي الرحمن في خطابه المتعلق بالذكرى 115 لأكاديمي بابوجون غفوروف، أمر بنشر كتاب شونما لأبو القاسم الفردوسي ويكون في متناول جميع أهل البلاد. وهكذا تكون شونما كنزا من الحكمة ودرسا للإنسانية والأخلاق ومنجما للفضيلة الإنسانية من خلال مدح السلوك الإنساني الجيد وتوبيخ الصفات القبيحة وغير المرغوب فيها. ساهم أبو القاسم الفردوسي باعتباره معلما عظيما للأخلاق مساهمة واضحة في تعليم الإنسان الكامل على مد 1000 عام.

مستمعونا الأعزاء، استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان أحمية المعرفة والحكمة في شونومالي أبو القاسم الفردوسي.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادتي لهذه نشرة الإخبارنا تكم من صوت تاجيكا الدولية، وهذه عناوينها: رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن يستقبل رئيس وزراء جورجيا السيد إراكلي كوباخيدزا. رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن يقوم بزيارة عمل إلى محافظة ختلان بمنطقة خوالينغ. سراج الدين مهرودين يلتقي بالنائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية جورجيا ماكا بوتشورشفيلي. تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة لجمهورية تاجيكستان ووزارة الزراعة لجمهورية جورجيا. ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان بالتفاصيل، وأنا معكم دوران أحمد. في 19 يونيو التقى رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن في القصر الأمة مع رئيس وزراء جورجيا السيد إراكلي كوباخيدزا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تاجيكستان مع وفد رفيع المستوى من دولة الصديقة. وخلال المحادثات ناقش الجانبان الوضع الراهن وأفاق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الملحة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وتم أكيد خلال المحادثات على أهمية تفعيل الحوار السياسي وتعزيز قنوات العمل البناء على مختلف المستويات. كما تم توسيع العلاقات البرلمانية وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات بين البلدين، وكانت قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي محور المفاوضات. وفي هذا السياق نوقشت قضايا تنفيذ مشاريع الاستثمارية المشتركة وإنشاء سلاسل الإنتاج في قطاعات الاقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية. تم تحديد مجالات التعاون المثمر، لا سيما استخدام قطاعات الزراعة والصناعة الخفيفة والأغذية والأدوية، وإقامة روابط في مجال الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطوير الاقتصادي الأخضر. أكد رئيس الدولة إمام علي رحمن قائلا: نعتقد أن أنشطة هذه اللجنة ستوفر مساعدات شاملة في تنفيذ تدابير العملية تهدف إلى تطوير الجوانب المذكورة أعلى وغيرها من المجالات التعاون بين

في 20 يونيو قام رئيس جمهورة تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن بزيارة عمل إلى محافظة خاتلان بمنطقة خوالينغ، حيث افتتح عددا من المرافق التذكارية ووضع حجر الأساس لبناء مرافق المستقبلية، والتقى بسكان المنطقة من مختلف المهن واطلع على وضع المعيشية. وفي مطار خوالينغ الذي زين احتفالا بذكر الـ35 لاستقلال تاجيكستان، وتم استقبال رئيس جمهورة تاجيكستان إمام علي رحمن بحفاوة بالغة من قبل رئيس محافظة خاتلان ومسؤولي وممثلي حكومية المحلية. وفي بداية زيارته الرسمية إلى محافظة خاتلان بمنطقة خوالين، افتتح رئيس جمهورة تاجيكستان إمام علي رحمن المبنى الإداري لمطار خوالين بعد تجديده. أفيد بأن التجديد والتحديث المبنى الإداري لمطار وفقا لسياسة البناء لحكومة البلاد قد نفذ على يد رواد الأعمال المتميزين في المنطقة سعيا لإزدهار الوطن وتحسين مستوى معيشة السكان. تجدر الإشارة خلال هذه الزيارة تفقدية للظروف العمل في المبنى المطار، أشاد رئيس الدولة إمام علي رحمن بجودة أعمال البناء وبدعم المبادرات البناء لرواد الأعمال الوطنيين في تنفيذ تدابير والبناء للبلاد. تم تأكيد على أن هذا المشروع يمكن استخدامها كنموذج مع إدخال تحسينات إضافية في بناء المطار المحلية في مدن ومناطق أخرى. في 19 من يونيو 2026 وفي إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس وزراء جورجيا إلى جمهورة تاجيكستان، التقى وزير خارجية جمهورة تاجيكستان سراج الدين مهرالدين بنائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية جورجيا ماكو بوتشورشفيلي. وخلال اللقاء ناقشت سبل تطوير العلاقات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على آفاق الحوار السياسي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا هامة على أجندة الدولية وعرب عن استعدادهما لتعزيز التعاون في إطار المنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، وأكد استعدادهما لتقوية وتوسيع نطاق التعاون البناء والمثمر بين طاجيكستان وجورجيا. وقد أوقد لقاء في جو من التفاهم والودي. أوقد في مدينة دوشنبي لقاء بين رئيس أكاديمية الوطنية لعلوم في طاجيكستان قوبلجون خوشبخزودة وأمين الحزب في معهد روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى الطبيعة لأكاديمية الصينية لعلوم الاجتماعية فانغ لي. جرى خلالها بحث قضايا التعاون العلمي وتعزيز العلاقات الأكاديمية وتطوير الأبحاث المشتركة. وأفادت أكاديمية الوطنية لعلوم في طاجيكستان لوكالة أنباء تاجيكية خبر بأن الجانبين أكدا خلال اللقاء استعدادهما لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي بين مؤسسات العلمية في جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية، وناقش طرفان سبل تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدولية وتبادل العلماء والباحثين وتنفيذ المشاريع العلمية المشتركة إلى جانب تنظيم بعثات واستكشافات العلمية الدولية المشتركة بمشاركة علماء من كلا البلدين. كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما بمواصلة تعزيز التعاون العلمي وتطوير الشراكة الأكاديمية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. بالتفاصيل ابقوا معنا.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة والسجيك الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان تاجيكستان مستودع للذهب أو مخزن لكنوز آسيا المركزية. لقد أثبتت أعمال التنقيب والدراسات الاقتصادية أن تاجيكستان تحمل في أحشائها جدول مندليف بأكمله، وهذه حقيقة يقر بها القاسي والداني. ونشرت وكالة الأنباء مؤخرا مقالا لخبير روسي تحت عنوان تاجيكستان مستودع للذهب أو مخزن لكنوز آسيا المركزية. جاء فيه أن في تاجيكستان 28 منجما للذهب تقدر احتياجاته بأكثر من 400 تون، حيث أن معدل إنتاج الذهب لا يتعدى اليوم 2 تون سنويا. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة كانت تستخرج منذ القدم في المنطقة الشرقية من البلاد، وفي القرن العشرين تم تنقيب عن أضخم منجم في العالم للفضة والأورانيوم. وكان اللازور يستخرج من منطقة بدخشان التاجيكية ليزين به قصور القيصر الروسي وأبوابها في سانت بطرسبورغ. وفي العهد السوفيتي وضعت خارطة المعادن المكنونة في أحشاء تاجيكستان التي كانت تتصدر قائمة الدولة ذات المعادن الثمينة. ومنذ غزو جنغيز خان للمنطقة كان يستخرج أجود أنواع الذهب الخالص في شمال تاجيكستان. اليوم معلوم أن في تاجيكستان ما يزيد عن 400 منجم للمعادن الثمينة ونادرة، منها 28 منجم للذهب. وفي السبعينات من القرن الماضي تم اكتشاف أكبر منجم في العالم للفضة في المنطقة كاني منصور باحتياجات حوالي 1.0 مليار تون، يمكن منها إنتاج 50,000 تون من الفضة الخالصة. وأن التقنيات الحديثة تتيح إمكانيات إنتاج 1,000 تون سنويا من هذا المعدن الثمين. وتحتوي تاجيكستان على مناجم فريدة من نوعها للأحجار الكريمة، أشهرها الياقوت الأحمر في بدخشان، حيث بالإضافة إلى ذلك تحمل الجبال في أحشائها الفيروز واللازور والزمرد واللؤلؤ والياش وجزع والبلور، كما أنها ثريت بالأنواع والألوان المختلفة من المرمر والرخام، وفيها احتياجات الهائلة من أجود أنواع الفحم. ويوجد 12 موضعا يحمل احتياجات غير كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وفي الألفينة الأخيرة تم اكتشاف منجم ضخم غربي منطقة بامير لأكسيد الألومنيوم 75 مليون تون، الذي يعتبر مادة خامة أساسية يصنع منها الألومنيوم. كما أعلن أن شرق هذه المنطقة بالذات وعلى ارتفاع 4500 متر عن سطح البحر تم اكتشاف أكبر منجم للفضة، حيث يمكن استخلاص كيلوغرامتين فضة من كل تون واحد من المعدن الموجودة فيه، وهذه نسبة عالية جدا لإنتاج الفضة. إن لتاجيكستان إمكانيات كبيرة
في النمو الاقتصادي بوتائر عالية في حالة استثمار مناجم الأورانيوم الذي يؤلف نسبة 14% من احتياجات العالم. والاهتمام بهذا المعدن كبير للغاية وخاصة من قبل روسيا وأمريكا وآخرا الصين التي أخذت تبني في طاجكستان الطرق وخطوط النقل الكهربائي للوصول إلى مناطق الثرية بالمعادن الثمينة وغيرها من الخيرات في طاجكستان. يعتمد اليوم اقتصاد طاجكستان على زراعة محاصيل زراعية منها القطن أكثر من 400,000 طن سنويا والخضروات والفواكه وإنتاج الألومنيوم عالي الجودة أكثر من 400,000 طن سنويا. ومن الأولويات الاقتصادية بلاد هي بناء السدود ومحطات الكهرومائية على أنهار الجبلية الداخلية لترشيد استخدام المياه ودرء مخاطر الفيضانات وعواقب الانهيارات الجبلية على امتداد أنهارها وإنتاج الطاقة الكهربائية الرخيصة تغطي بها احتياجاتها الداخلية وتصدر الفائدة منها إلى خارج أفغانستان وباكستان وإيران. تقوم حكومة جمهورية طاجكستان متخذة بعين الاعتبار المشاكل القائمة بإصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الحكم والسياسات الاقتصادية كلي ومناخ الاستثمار والتعاون الإقليمي. إلى جانب ذلك تم اعتماد برنامج أن تحسين جذب الاستثمار في مجال استفادة من الثروات الأرضية في جمهورية طاجكستان للفترة 2012-2015. كما وقعت عدد من الوثائق عن انضمام طاجكستان إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية وقيام بالخطوة اللازمة من أجل ذلك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان طاجكستان مستودع للذهب أو مخزن لكنوز آسيا المركزية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

مستمعنا الكرام، الآن نقدمكم شرحا تحت عنوان يعد منطقة غوالين من المناطق النائية والجميلة والسياحية التي تقع في قطلون. منطقة غوالين الجميلة التي تعد من المناطق النائية تتمتع بإمكانيات واسعة لجذب السياح المحليين والأجانب، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة. يشهد قطاع السياحة في المنطقة تطورا تدريجيا، تعد القلاع والمتاحف والمعالم التاريخية والحدائق والأمكان الثقافية والترفيهية الأخرى من أهم الوجهات السياحية في المنطقة.

حيث يزور عدد كبير من السياح هذه الأمكان كل عام لاستمتاع بجمال مناظرها الطبيعية. إن إحياء وتشغيل مثل هذه المعالم التاريخية والمواقع السياحية في المنطقة يعد من إنجازات فترة الاستغلال. تساهم منطقة خوالق بما تمتلك من العديد من المواقع التاريخية والثقافية مثل محمية سلطان أويس القراني، وادي مختار، ومعالم التاريخية في تشلشانور، كولدارا، وغيرها من المواقع في تطوير مجالات السياحة التاريخية والثقافية والسياحة الجبلية والبيئية والترفيهية. إن طبيعة الساحرة والمناخ المعتدل يجذبان كل عام المزيد من السياح المحليين والأجانب إلى هذه المنطقة، ومع حلول فصل الصيف يزود عدد السياح نظرا لأن هذه المنطقة في هذا الفصل تكون أكثر اعتدالا وتعد مناسبة للرحلات والسياحة. وخلال سنوات الاستغلال وبفضل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان ومساهمة رجال الأعمال الوطنيين، تم اتخاذ تدابير محددة لتطوير قطاع السياحة في المنطقة، مما أدى إلى توسع أعمال الإعمار والتشييد فيها. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا تحت عنوان يعد منطقة خوالين من المناطق الجميلة النائية التي تقع في تيخاتلون.

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العظيم في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالما منصوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. فهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون طويلة. ولد أبو بكر الرازي بالراي، وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة. ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما، ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه، وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال، ويروي أنه قد اشتغل سيرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأسخائه ومعارفه عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجرايات، حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجواري وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، فقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهموا في دينه كل من خالفهم، ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوي الباطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوي ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في

يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، فقد ألف كتبا قيمة في الطب وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بالصفة العامة. ومن أبرز جوانب الريادة الرازي هو أستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب، أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان. عنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرد وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض، اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولته إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة. وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي، ولقيت بعض كتبه الطبية رواجا كبيرا وشهرة عظيمة، وانتقلت نظرياته العلمية إلى أوروبا، وقد ترجم العديد من كتبه إلى اللغات الأوروبية واعتمدت عليها جامعة أوروبا، وظلت مرجعه الأول في الطب حتى القرن السابع عشر، مثل كتابه الحاوي في علم التضابي والذي ترجم إلى اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة، ثم أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس عشر ميلادي. قسم كتاب الحاوي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضح في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحصبة أعيدت طباعته 4 مرات، أما كتاب المنصور فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعيدت طبعته مرات عديدة، وترجم الأجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية.
وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرض. ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على الكتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة. ويجد بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحاوي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنهما كتاب واحد فقط، وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته، بمعاني أنه لم يذكر كلمة الحاوي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحاوي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته، وتختلف مادة كتاب الحاوي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع عنوفين كتاب جامع الكبرى دين مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلى أنهما لا يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريف ما الجامع الكبير بأنه كتاب الحاوي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدث سنين طويلة التي قضاها في تأليف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية وأنه بلغ من صبر واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة أعمله الليل والنهار حتى في ضعف بصري، وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعى بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اعتذائي وحذبي، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء وبالجملة فقرابة 200 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. استمعنا الأفاضل من دشم رياض الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.